0: سيناماتيسات سيناماتيسات بالصف شفت داك السمو الجمال ديال الكهرباء نقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: سي دو بلج سي سور 4910.
2: I spent a lot of time thinking and I've come to realize that I'm just not good for you.